جمئجايا شافت من طاري ودريج بوينو وجات من جهالات ناكي في وزيز بوين ألندن من مشاختين ريكا برزنا هيفين من سرابن سراب.

وتجي برسينجة من صدام وحلاج. هيهو هيهو ايدي جقارجي تيرا داخكرنا خمت مناكن ايدي تزبين صدو ايجي تيرا ذكرو نفرين من ناكن.